Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وقواعد ضمائر الملكية.

مرحبا بكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي بخير، كل شي في أمل. له التمارين كانوا كتار، ولكن كيف كنقولوا راه في الصالح ديالكم. التمارين اللي كانوا عندنا كانوا ديال عطيتنا لكم عطيتكم

هادوك كانوا هما هادوك الأدوات الأخيرة اللي شفنا. الأولى كانت هل، يعني اللي قلنا كان نستعملوها للسؤال على كل شيء، على الإنسان، على الشيء، على المكان، على الوقت، على العدد، على الحال، كنسولوا بها على كل شيء. هي كنقولوا هل، قلنا شنو كنت قلت، هي برزق دخل كل سوق، كنلقاوها في جميع الأسئلة، ممكن نبداو بها جميع الأسئلة. وعندنا أ اللي كتجي في الأول بغرض التعيين، يعني كتعين لنا أشنا هي هذيك الحاجة اللي بغينا نعرفه. ملي كيكون عندنا اش كنقولو، كيكون عندنا الشك، كنكونو ما ميقنينش، كنديرو أ بوحدها إلى كان ما ميقنينش من شي حاجة وحدة، وكنديرو أ في الأول وكنزيدو من بعدها اسم أو لا فعل واسم، وكنديرو أم في النص، ومن بعد كنكملو الحاجة الأخرى. يعني ملي كيكون عندنا حالة ديال ماشي الشك، تكون عندنا حاجة ديال الاختيار، ما ميقنينش أش بغيتي مثلا. هادو كانوا الجمل ديالنا الأولى. إلا جات على خاطركم دابا غادي نصحوهم مع بعضنا كيف العادة، القلم بين يديكم ونبداو على بركة الله. السؤال الأولاني كان هنا، كاين الفراغ فهمت، وما نساوش من طبيعة الحال العلامة ديال الاستفهام. عندنا هنايا فهمت الدرس، ممكن نستعمل هنايا اشنو، هل ما عندي ما نسالكم، ها هي هل فهمت الدرس، زعما واش فهمتي الدرس. وممكن نستعمل حتى ا، حيت انا عندي شك ما عرفتكش واش فهمتي الدرس ولا ما فهمتيهش. اذا ممكن تيلا درتو هنايا ا راها صحيحه ماشي غلط. افهمت الدرس زعما واش فهمتي الدرس، يعني هل ولا ا هنايا راها صحيحه. الجملة الثانية، الجملة الثانية جاتنا على هذا الشكل،

مات أحمد؟ إوا السؤال غادي يكون هل أنت أحمد؟ ويقدر يكون حتى أنت أحمد؟ عندي شك، ما عرفتكش واش فعلا أحمد أو لا. مثلا المختار، أنت أحمد؟ هنا درت ديال الاستفهام، لأن أشنو قلت عندي شك. أنت أحمد؟ ونقدر نقول حتى هل أنت أحمد، لأنني قلنا أن هل كتمشي مع الجميع الأسئلة كيف ما كان نوعها. السؤال الآخر كانت السؤال الآخر كان نفس الفراغ بحال هكا، وعندي

هنا يا عندي، انت بخير. مي كنسول شي حد واش انت بخير؟ هنايا اشنو غادي ندير؟ غادي ندير هل وممكن نستعمل حتى انت بخير. واش بخير؟ هنا عندي الجملة الأخرى. الجملة الأخرى فيها تفاحة

هنايا عندي تفاحتان أكلت فراغ إجازتان. هنايا الحركة اللي تمت هي الأكل، شي حاجة تكلات وعرفتك أنك أنت اللي كليتيها، وانت من طبيعة الحال قلت أكلت يعني أنت راجل، ولكن ما عرفتش أش كليتي بالضبط. يمكن لقيت تفاحة ناقصة و جاسة ناقصة لا يحاسبنا، ولكن غير بغيت نعرف مثلا اش غادي نقول. أتفاحة أكلت أم إجاسة؟ واش تفاحة اللي كليتي ولا إجاسة؟ شفتو ولا إجاسة، هذيك ولا قلنا أن كنديرو في بلاصتها في الفصحى أم. أتفاحة أكلت؟ إجازة. واش تفاحة كليتي ولا إجازة؟ هادي قلنا أ مع أم ديال التعيين باش تعيين لنا حاجة، واش هادي ولا هادي. عندي واحد سؤال أخير هكا كان. هنا يا فراغ

عندي هنايا هي سعيدة. هنايا راه ماشي اسم، هنا راه صفة. واش سعيدة يعني سعيدة في حياتها ولا في خدمتها ولا سعيدة بصفة عامة؟ ماشي اسم ديال المرأة. اسم ديال المرأة كون كان هنايا غادي ندير فقط ضمة واحدة، ولكن هنا راه جنعت كنسول عليها واش هي سعيدة. قلنا واش هنا غادي نديرو هل هي سعيدة؟ التمارين الأخرى كانت عبارة على ايش؟ على تصريف الفعل، تصريف الفعل مع ايش؟ مع الأداة الاستفهام المناسبة. الأفعال كانوا عندكم انتما، فقط غادي تاخذوا

وتنقلوه من هنا وتحطوه هنا في بلاصتو. السؤال كان عندي هو او لا، قبل ما نعطي لكم السؤال غادي نعطي لكم الافعال بزوج. الافعال بزوج كانوا ذهبوا، وعندنا هنايا في النهايه هذيك الالف مع السكون اللي ما كيتنطقش. ذهبوا يعني ذهبوا مشاو، وقلت لكم هذه راه الجماعه ديال الغائبين، الجماعه ديال الرجال يعني مذكر ولكن غائب. ذهبوا. وعندي الفعل الاخر كان ذهبتما. ذهبتما يعني انتما زوج امشيتو. ممكن تكونوا جوج درجال، ممكن تكونوا جوج ديال النساء. علاش؟ لان الى عقلتو قلت ان المخاطب يعني ملي كنكون انا كنخاطب شي حد كنهضر مع شي حد، قلنا كتكون هذاك كيتسمى الصيغه ديال المخاطب. وقلنا ان انتما جوج عيالات كتصرف بحالها بحال انتما جوج ديال الرجال، ما كاين حتى شي فرق. اذا الافعال كانوا هما هادو. دابا غنكتب لكم انا الجمل ونشوفوا مع بعضنا اشنو كتبتوا في هذوك الجمل. الجمله اللي كانت عندنا كمثال هي اين ذهبتي، يعني فين مشيتي. طلبت منكم ديروا لي الجمله ولكن معاش من ضمير، قلت الاول انتما، انتما اش غادي ديروا ليا؟ اش غادي نديروا؟ نديروا انتما. اول حاجه الاداه هي اين، والفعل شنو غيكون؟ اين ذهبوا؟ قلت انتما، انتما جوج، اش غندير؟ ذهبتما.

أين ذهبتما؟ الجملة الأخرى كانت اللي طلبت منكم دائما دائما غادي نخليو نديرو هنايا الضمير هم، يعني هما رجال ذكورة يعني غائبين، هم مذكر الغائب جمع المذكر ولكن بصيغة الغائب. هم أين، فين مشاو؟ أين ذهبوا؟ هم أين ذهبوا؟ عندي الجملة الأخرى، الجملة الأخرى كانت شوية ياك. الجملة كانت على هاد الشكل: ماء أماء شربتي؟

سيراً. أنا هنا كنهضر قلت شربتي يعني أنتي. أما أن شربتي أم عصيراً؟ واش الماء اللي شربتي ولا عصير؟ قولوا لي هذه دخل الصحة في العظام. واش بغينا في اللي يشرب الماء ولا العصير؟ عموما المهم هو أننا غير باش نتعلمو كيف نصيغو الأسئلة وكيف نعرفو نجاوبو عليها. أما أن شربتي أم عصيراً؟ وزعما ماء اللي شربتي ولا عصير؟ هنايا أشنو كان؟ أنتي مرأة. تصوروا معايا إلا بغينا نديروها مع هن. سمحوا لي قبل ما نديرها مع هن غادي نعطيكم بعدا نعطيكم الأفعال اللي خصنا نديرو وخصنا نختاروا لها غير البلاصة ديالها. عندنا الفعل الأول كان شربنا. الفعل الثاني شربنا. هنايا هما بنات او العيالات شربوا. كينا قلنا ان النون هذه كتسمى النون ديال النسوه، ولكن هنا عندنا شربنا يعني شربنا. ايوا عقلتوا على هاد شربنا اش من ضمير كيمشي معاها وهاد شربنا اش من ضمير كيمشي معاها؟ المهم فيكم اللي عقل وفيكم اللي ما عقلش ماشي مشكل. ها حنا دابا غادي نكتبوا ان شاء الله الجمله ونديروا ليها الحويجات اللي ناقصين منها. عندي الاول كان بهن. الضمير هن ديال زعما الجماعة ديال النساء ولكن غائبات. عندنا الجملة غادي تجي كهكا، كان هنا الفراغ هنا يا فراغ اخر هنا يا فراغ اخر ديال الأداة ديال الاستفهام هنايا. عصيرا اشنو الاصل ديال الجمله؟ الاصل ديال الجمله كان عندي اما ان شربتي ام عصيرا، يعني اش غندير هنا؟ ا ولكن هن يعني شربنا. ما درت شربنا علاش؟ حيت هذيك النون نتاعت الجماعه ولكن ديال نون المتكلم ديال الجماعه اللي فيها انا اللي كنتكلم، ولكن هادو غايبين ما حاضرينش معانا، داكشي علاش درت النون هذه النون ديال نهايه الكلمه. اما ان شربنا ام عصيرا. أما أن شربنا أم عصيرا؟ دابا غادي نشوفو نفس الجملة ولكن بصيغة أخرى. غنشوفو نفس الجملة مع الضمير ديال المتكلم ولكن في الجمع. نحن نحن عندي الفراغ هنا عندي فراغ اخر هنا عندي فراغ اخر هنا

عندي هنا اش غادي ندير الجمله شنو كانت بعدا نفسها اما ان شربتي انت يا زعما ام عصيرا نكتب بعدا اما ان ا نفسها ما غيرتهاش نحن كيف غنكتب الفعل شربنا ناحيت نحن نون الجماعة أما أن شربنا أم عصيرا أما أن شربنا أم عصيرا واش زعما الماء اللي شربنا ولا العصير أعزائي نتمنى أن تكونوا نجزتوا التمارين ديالكم على هذا الشكل هذا وحتى الا كنتو ما نجزتوهمش على هذا الشكل ماشي مشكل المهم اننا نصحوهم واننا نتفاداو الاخطاء ديالنا قلنا فاش في المستقبل ان شاء الله على ذكر المستقبل ان شاء الله اليوم الدرس ديالنا كيرتكز على زوج او لا فيه جوج ديال الدروس في واحد كيف كنقولوا اثنين في واحد غادي نديرو اول حاجه الضمائر ديال الملكيه يعني باش الحاجه كتكون كان ملكها انا كتكون ديالي هو الملك لله سبحانه وتعالى وعندنا معاها في نفس الدرس ان شاء الله غيكون اولا الدرس هذا غيكون ان شاء الله مدخل علاش غيكون مدخل للتصريف ديال الفعل في المضارع يعني في الزمن الحاضر يعني ديال دابا لان داكشي اللي شفناه هو اللي فات وسالا شربت كتبت خرجت دخلت كلت هادو كله هو كيتسمى الماضي دابا غادي نديرو الحاضر ومعاه ان شاء الله غادي نديرو حتى المستقبل مستعدين نبداو على بركة الله أعزائي باش نفهموا الدرس ديالنا اليوم اللي قلنا غيكون ان شاء الله الضمائر ديال الملكيه يعني وهاد الضمائر راه كتلصق مع الكلمه او ان شاء الله الفعل في الحاضر زمن الحاضر يعني في المضارع وفي المستقبل ان شاء الله غادي نديرو حويجه جديده واخا كيقولوا جديد ليه جده والقديم لا تفرط فيه ولكن ما فيها بس نجددو اليوم وجدت لكم اغنيه غادي نقرا عليكم الشعر ديالها وهاد الاغنيه غتكون ان شاء الله هي المدخل ديالنا لهاد الدروس بجوج الاغنيه هادي راكم عارفينها وبزاف ماشي شي اغنيه جديده غادي تكون عندها واحد الخمس سنين تقريبا او لا ست سنين اغنيه ديال الفنان كاظم الساهر الاغنيه كتحمل عنوان كل عام وانت حبيبتي كل كي كنقولوا حنا كل عام وانت حبيبتي شفتوا ايوا هذيك ليا اللي تزادت على حبيبتي تي اي هذيك هي الاولى في الضمائر الملكيه ملي كتكون حاجه تاعتي انا حبيبتي انا وراها بحالها بحال الدارجه يلا نبداو على بركه الله كل عام وانت حبيبتي كل عام وأنا حبيبك كل عام كل عام كل عام آه يا سيدتي لو

كان الأمر بيدي. إذن لصنعت لك سنة لك وحدك. آه يا سيدتي، لو كان الأمر بيدي لصنعت سنة لك وحدك، تفصلين أيامها كما تريدين، وتسندين ظهرك على أسابيعها كما تريدين. القصيدة غنكتفي بهذا القدر منها، لأن اللي حنا اللي همنا فيها كيف قلت لكم هما الضمائر ديال الملكية والفعل المضارع. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنت حبيبتي. هنا أشنو سمعنا؟ سمعنا حبيبتي حبيبتي بالدارجة، كنقولو حبيبتي بالفصحى حبيبتي. اشنو هو الأصل ديال الكلمة؟ حبيبة، حبيبة. شفتوها؟ هنا كاينه التاء المربوطه. اشنو زدت عليها هنا؟ كنقولوا حبيبه، عرفناها ديال من؟ حبيبه وصلى عندي، حبيبه من؟ الله اعلم. كنزيدو الا بغيتها تكون ديالي غادي خصني نزيد عليها اشنو؟ نزيد عليها الياء، وهكا كنعرفوا ان الياء هي المد ديال اش ديال الكسره، والكسره بطبيعه الحال قوه من الضمه. اش غادي تولي بطبيعه الحال؟ حتى غادي نحلوها، ما غاديش تولي، تبقى حتى مربوطه، والا ما تكون عندها معنى، لان هادو الضمائر كيلصقوا مع الكلمه، والتا مربوطه الا كانت في الاخر الكلمه زعما راها انتهت، وما يمكنش نكتبوهم مفارقين. هاد التا غادي تنازل وغادي تخلينا نحلوها، نكتبوها محلوله كيف شفتوها هنايا، شوفوا، ونزيدو معاها الياء نتاعت، راه الحاجه تاعتي انا اللي كتخليها تملكها انا. حبيبه زائد الياء ديال انا، يعني الحاجه راها ديالتي. كنزيدوها هنايا وكتولي حبيبتي. لقينا هنايا الشاعر كيقول كل عام وانت حبيبتي، كل عام وانت حبيبتي. ومن طبيعة الحال ماشي دائما الحبيبة او لا حاجة بحال هذه غادي نقولوها دائما ما بين امرأة والراجل، ولكن راه ممكن نقولوها لبنياتنا، ممكن نقولوها للامهات ديالنا ونفرحوهم، ممكن نقولوها للصديقات ديالنا. يعني كيقولوا الكلمه الطيبه حتى هي راها اشنو حسنه وكنتجازاو عليها. وزمان الا تعقلوا ان في العائلات ديال عندنا في المغرب كتكون لا بدا شي مراه كنعيطوا ليها حبيبتي، كيف كيعيطوا لها لا خيتي، يعني لا اختي، او لا عوينتي، يعني العين ديالي باش كنظر، يعني حبيبتي. انا عقله ان امي الحاجه كل شيء صغير وكبير كل شيء كان كيعيط ليها حبيبتي،
فعود يعيطوا لها بسميتها الحاجة أو لا. على أي نرجعوا للدرس ديالنا ديال اليوم. عندنا كل عام وأنت حبيبتي، يعني كل عام وانت راكي الحبيبة ديالي. ولكن منين جا هو بغى يهضر على راسو معها، علاقته بها، اشنو قال؟ كل عام وانا حبيبك، كل عام وانا حبيبك، حبيبك انتيا لانك انتي امراه. هنايا كلمه كيف سمعناها؟ سمعنا حبيبك. الاصل ديال الكلمه شنو هو؟ هو حبيب. هنا اشنو زدت؟ اشنو اللي باليكم هنا تزاد جديد؟ هاد الكاف. منين كنشوفو في النهايه هاد الكاف هادي ومعها الكسره، يعني كنعرفوا ان هذيك الحاجه ديال تمن راها ديال تمره. حبيبك، راجلك، ولدك، اخوك، كتابك، وبحال الدارجه بحال الفصحى. رجلك، كتابك، ولدك. سمعتوني؟ فهمتوني؟ ما عندي ما نسالكم. اعزائي، كيف كيقولوا هنايا غادي نوقفوا. ساعه الحباب دائما كدوز، كيف كيقولوا ولا الساعه مع الحباب دائما كدوز بالزربه. ايوا ما سخيتش بكم، ونتمنى تكونوا حتى نتوما ما سخيتوش بيا. اللي كنصحكم به قبل ما نودعكم انكم الا قدرتوا عندكم هذه الاغنيه في الدار حاولوا تسمعوها، وان شاء الله موعدنا في الحلقه الجايه باش ان شاء الله نشتغلوا عليها مجموعين ونخرجوا منها الدرس ديالنا الاول اللي قلنا هو الضمائر، والدرس الثاني اللي غيكون ان شاء الله هو تصريف الفعل. فاش قلنا فاش في المضارع وفي المستقبل. حتى ذلك الحين كان نبعث لكم أزكى التحايا وأرقها، فمع ألف سلامة.

بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية.

إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أومبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.